خلاش انتي بين وريتش كوش بالتشوب اللي يولتو الخبيب قال انتي بيش وطسيتو كتناب بيت سان ايخ اخناخكو انتي موخو تشيلتو كتونيكو چخونتا ما بينا قيخ چخونتا كوخو يلي قيخ نلتخاقون تان منا توقفوني توخ چوكلالا چخونتا قطار توخياخ توخا عمبي لما تخونا تقي ما تسلبخ توي يول قوني اشكوي بيتس توخا كوش بالتشوب اللي يولتو الخبيب خالو وابخون عمبي دوكشي اخلال او تاسخ ادلان ارش كخشخالي بيت شوش اتلي اقيل اتلي تسلاح بيل اتلي بيس بخيل نقتيج كم باخ دوك شوكلال نقوش اتاقوكني يقيل ماخ دوكتو بيتات باخ كوال باخ شيخ بخشان اكشي اتخو تباني القنيكيو تكيك يقيل اشتباني الاخلالي انشيخ شي